بفضل رب الجليل تبارك اسمه رجعت من جديد بيناتكم من بعد غياب طويل وفجر جميل يضوي فيه نور السما راحتي جيتكم باقة من الألحان كتفتها في طريقي وفي جنب الويدان وها هي أشعار في شكل نجوم كتبتها ليكم جمعتها وانا نقطع البحور كل يوم باش نوصلكم لأني جيت من واد مخفاكم جيت من الشمال شمس الضحى اللي تقطع الضل عليا وعليكم أغانيها هي هدية مني ليكم محلاه الغني اللي شاركت معاكم ذكرى أفرحنا نتمناها تبقى بصمة فعمرنا الجميل صحابي فضل ربي الجليل تبارك اسمه رجعت من جديد بيناتكم من بعد غياب طويل